أشير بعبر هيردين هاهار هالطوب هزي بهاللبنون ويتعبير أدوناي بيلمعن خيم بلو شماعي لاي.

نقان قد مي بخلة والميزان زينين اشتد لاي ملكا قد يشاد يا بنيد يا اشتدال بمطروني تاشتاتا عم مطروني تاني زبقال عم ملكا اشتاتا عم مطروني تاني زبقال.